فتوغت السطرق نغمنا تشغيكا إذو الأس هاي سكور لا تمسل رجن النزات شيخ غلام مهدي سيديني كنا فتوغت السطرق نغمنا رسومجيكا يرغس البرغرام النزات فلاكشيب دي برغرام بيان ديگري كوليج كارجيل يان لغصو تعليمي كورسوني سكور لا تسيق النزات أسسن بروفيسر بايو تكنولوجي جناب محمد رازي كنا تسولن كنبوين محمد حسين

0: ਨਰਿੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਉਰਦੀਆਂ ਖਬਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋਤਪਿੰਦ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਗੀ ਲੈਂਦ ਵਾਸ ਪਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਗੁਨਾ ਫੈਤ ਸੰਸੁਕ ਕਸਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਨ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿਫਿਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ ਚੁਖੰਦ ਪੁਇਨ ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ੁਜਾਤ
1: السلام علیکم رنچن آکاش ونی کرگل لار کھن یا تندوکس اسنا وکھن سرم سنسین یا رشک دل زی نسپا محفل مشاعرے گرل سر سترول با ینتی میزبان سجاد علی شجاعت اس آکاش ونی کرگل اسٹوڈیانا ینتان رنچن ونی بو گرہن چون زل حج پردمو چن زاو درولنیوت یا یرنگ نانسان میولی امال چان نچوخسلا ایده قربانی گرل سر چتاق بسر گبنا ایده رگمین ድረስፒ ፕራሎክስፔነቱ አካሽዋኒ ቀርግልስ ዲያና ካቱስፔካ ዲሪን ፈስፓ ሐምዲያ ወናቲያ ሙሻኢራ ችግት ሴርባሲን ገስትሮሌካ የንታንግንጨን ስናና ባካኑላ ሉቅሶፍስ ከስናንያኑ ናተስ ዲጀቂ ካቱስፔካ ሹዕራይ ከራሙኒ አሽአሩ ፕሮቹፒ ፕራሎክስ ቤት ሴርበት ያለሬንጨን ይን ካኑን ታንጋተስ ቱስናሚ ማንሲ ሰቡሪ ሙሞ ኢምትሓን ማልንማ መህፊሌ ሙሻኢሪ دون مرخنوخ سبكا درولن كاقشن نا لبشتشن شاعر شو جنميكا درينجي حمديانا ناتيا مشاعري صداراتي كاقو سكالجابت ناس بسات عدابو احترام درينجي فسبا كورتانس بي نغرالغو أشيبه فيا كارجل رزوني بوري جيسكتي غوتوشن نا منبيون رزون سبا لغسو كاتوسونيكا ترخصل بسي رزوم سسترولكا حقوز بلكن محترم سيد حادي شاه صاحب آغا نتر كيليانو جوكسيوت ناس جوابت محترم اپوچو سید حدی شاہ صاحب اغیف یقوا درینی محفل مشاعری صدارت کھخو اشبانا یری انچن شزده چو محترم سید حدی شاہ صاحب آغا یری انچن شزده چو
2: شکریہ
1: یا جو تا صدر محفل کنا ناس ازین سالر گیبنا رنچن ین کنون ساق مومو یان رنس مارین شبا درینی محفل مشاعراولا گزوز باوز دونلا ناتی درینی پسوا محفل مشاعران و کاقلن کن شعرای کرامونی مختصر تعارف چنا مصبود روی بچه بید درینی محفل مشاعران و کاقلن کن پوریگینا اردوس کتی شعرای کرامونش چسمیون دو سقایوت محترم جناب محمد باقر صاحب الرفیق محترم جناب حاجی فدا حسین صاحب فدا وزیر محترم سید حادی شاہ صاحب آغا صدر مشاعرہ یان ینتی

0: زغار سيخ سي منبر للنبي لقبين علي
1: الله الله
0: شتوستغم زغار سيخ سي منبر للنبي لقبين علي جون يرغسكين ينوزن بوزر بالزاق
1: سبحان الله سبحان الله أغاسا واوا زبس دي سبحان بجو واوا ما شاء الله سبحان الله
0: شتوستغم زغار سيخ سي منبر